واحد قوم قبل فهل وصول بس هالسيد بس هالسيد قبل الرئسة العمر يكفي بشكل أتقبل حتى